دي موسيقى موسيقى شكاها شرط كاتوني ما إلي أميلي تابوتان همانسا يا سلام عليكم نعم رامي دي مدى أمام نعم موان ريكوست إيسا ساكو أنت لان ها سولو دي نابون بوهن ها لونيس بوهن دي لان أوكي وانا تيغن أوراس نعم كاني سيكوان Let it be, let it be, let it be. Oh oh, dayon si Juan, si. Say tawag anish. Salamat kay standby niya, Juan. Dayon na rosa out para sa mga song request. Sige, warte ng oras. Salamat kay Michelle Ortiga Rico. And Boris sa class Perilla. Salamat kay Entran niya, Boris. Guapo, kompriyente. And sa station manager intern Fernando Mangubat Jr. Also to ang program director Mabalit on radio station assistant manager shout out to engineer Noma Sindianti Bahao. And this is lang this is DJ Ansa. Ya kita kayo sa labad na karong Domingo Pohon sa The Remix Sunday 6 to 9 p.m. Okay? Ya tangi mo sa yung program karong 6 to 9 p.m. Ang The Friday Dance Max kaubang si DJ Buddy and DJ James Limbuya. Then ugma is sa kuha no sa Saturday Night Vibes si DJ Grand Limbaga. Okay? O sige. Ako na rin blend song ipangay ni Dina Rosaot and also ni Arlinda Loriga. Good afternoon. Bye-bye. This is DJ Rans.